فلوس بس في كنوز زاد في كنوز بس في كنوز بنبيع نجوم بنضيع يا دود وانت في عصوق وانت في عصوق بنبيع نجوم وانت في عصوق الشباب ورود علوم الكيك فوق علوم الكيك فوق لانه شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلم دون بي اديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كسو باربي طنط عادي الموقع طنط اسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا انا مستوصف ودوا

توب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابات المغناوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابة، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.